بن او يشاني كفي يدم كسبت لدلم هنا لدريي خماخ كهام همو خوش يكنم بتولم بونتالو همو ساتي خوشي من بتولم

عسخريك نمري لو دنيا ليله يا خيتو اقرب يا خيتو اقرب يا خيتو اقرب.

0: لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كينوية والاسليماني هاتوتا وخزمتان كريني ملكي خونة كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كدكونا نايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتاكا تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني دا هاتوي سليماني
0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج